هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: خذ العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: إذا أنت سامح لنا سامح هذا جمال؟
1: أنا سامح سوري.
2: أنا سامح حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: الجديد يا أستاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأنا.

0: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام.
1: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك. نجومة في أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. النجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلو مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا انا سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع

0: الأسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان،
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

دلوقتي جه معاك معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت وحلقة جديدة من الويك اند. دايما الويك اند بتاعنا بيكون مختلف معاكو، وانتو كمان بتبسطونا بالمسجز بتاعتكو. ودايما معاكو محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. بس النهاردة زي ما انتو عارفين ما بيكونش في نجوم اف ام تي في، بنكون صوت فقط، راديو فقط. بس اقدر تسمعونا من الابليكيشن او من اللايف ستريم او من الراديو زي ما انتو متعودين طبعا. وبنكون معاكو كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7، بنقول لكم كل الاخبار الجديده ومواضيعنا اللذيذه. وكمان تبعتوا لنا واتساب 0155951006 واطمنونا، وكمان نطمن على منير. قول بسرعه بقى.
1: والله بقيت احسن الحمد لله.
0: رد عليا بسرعه.
1: والله بتحسن اهو الحمد لله، بقيت احسن من الاول. فمساء الفل عليك يا دينا.
0: مش
1: والله بتحسن
0: مش
1: باي. عشان ما فيش كاميرات.
0: لو رد عليا بسرعه هيبقى احسن.
1: ببقى بس بعمل حاجات منتال، بقول ادعيه وحاجات قبل ما ابدا البرنامج.
0: بالظبط.
1: مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل، معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. بنسعد جدا جدا بوجودنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا ونطمن عليكم. ونتمنى لكم السلامة والسعادة أينما كنتم في الساعات الأخيرة من عطلة نهاية الأسبوع أو الويك إند. نتمنى إن شاء الله يكون ويك إند لذيذ عليكم كده، وقضيتوا خميس جمعة سبت حلوين والدنيا تبقى حلوة، وخدتوا بريك من أسبوع شغل والمدارس والجامعات وكل الكلام ده، وخلصتوا كمان كل الحاجات اللي كنتم مخططين تعملوها في الويك اند يعني ان شاء الله على اكمل وجه. كالعاده بنسعد جدا برسائلكم على الواتساب على نفس الرقم اللي هو هو زي ما هو
0: 0155952106. بطريقه تانية بقى عند
1: ايوه تحفه بقى 0155955006،
0: ولكن هم نفس الرقم على فكره، هي بس فرق يعني بوتيتو بوتاتو. عادي
1: بالظبط كده. وبمناسبه بوتيتو بوتاتو، فالنهارده تنتن يوم مميز جدا.
0: تنتن
1: ايوه النهارده
0: يعني 10 على 10 وكلكم 10 على 10.
1: طب الطب صح.
0: واللي بيسمعنا يبعت لنا ويقول لنا ويسمعنا ويقول لنا بتحبوا تسمعوا ايه لمنير. منير الحقيقي الكينج محمد منير.
1: شد انت عشان الكينج الحقيقي وصل.
0: لا لا انت كينج برضه.
1: لا لا فيش حد جنبه ده الكينج الحقيقي، مفيش حد جنبه.
0: وكمان الهضبه.
1: ليه بقى دينا بتقول الكلام ده بقى؟ علشان يوم 10/10 بيوافق عيد ميلاد الكينج، ويوم 11/10 بيوافق عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب. فالنهارده يوم غير عادي، علشان كده معانا التراك ليست غير عادي.
0: كل اللي انتوا حابين تسمعوه للنجمين الهضبه والكينج عندنا. شوف انتوا حابين تسمعوا ايه وحابين تشغلوا ايه، واحنا هنشغله لكم ونقوله لكم علشان عيد ميلاد الكينج النهارده، وبكره عيد ميلاد الهضبه، فاحنا عاملين لهم احتفال عالضيق كده
1: يعني. نتمنى ان شاء الله التراك ليست تعجبكم، وحاجه حلوه بصراحه لما يبقى معانا تراك ليست كل عمرو دياب.
0: عمرو دياب والهضبه
1: حاجه
0: يا عمرو دياب والكينج.
1: لوكس.
0: انت فاهم
1: لوكس.
0: انت فاهم احنا فين؟
1: توب.
0: فاهم البلاي ليست قد ايه حلوه من قبل ما نبدا عامه. وده بقى احلى لما انتوا كمان تبعتوا لنا وتقولوا لنا حابين تسمعوا ايه من الهضبه والكينج. 0155952106. ايه الاغاني المفضله ليكوا اللي بتحبوا تسمعوها ايا كان بقى المود بتاعها ايه؟ احنا هنشغل الاثنين. شوفوا انتوا حابين تسمعوا ايه وتقولوا لنا وتبعتوا لنا علشان نشغله لكم على طول
1: على طول. زي ما بتعمل كده دلوقتي، هتروح دايس على الزرار وهتلاقوا اغنيه بتتلعب حالا، فانتوا قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وطمنونا عليكم. 3 2 1 يلا بينا
0: يلا بينا. راجعين لكم معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم 4 من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المجد.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا
2: و 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نمسي عليكم جميعا اينما كنتم, ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, رجع من مشوار, تعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه. نمسي عليكم, نتمنى
2: في المطعم, في المطبخ, البيت.
1: واقف على الجريل, واقف على الجريل,
2: في المول,
1: تلعب بادل, تشرب ماتشا, يعني
2: اي حاجه
1: ايا كان اللي بتعملوه. نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله, وتكونوا حلوين كده والطرق حلوه, وتخلصوا الحاجات اللي وراكم وبتسمعونا وبتبعتوا لنا على الواتساب, يعني نفتح مجال مع بعض كده
2: نتكلم نتكلم ونتفاهم. وكمان تقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه لمحمد منير الكينج والهضبه عمرو دياب. علشان ليه
1: علشان اعياد ميلاد النهارده, عيد ميلاد الكينج, بكره عيد ميلاد الهضبه, فهنفرح ونجيب ناس تفرح.
2: احنا بنحتفل
1: بصراحه,
2: بنحتفل بقى. ازاي بنحتفل؟ باختياركم في الاغاني اللي انتوا هتختاروها نشغله للهضبه وللكينج,
1: وعلى اتم استعداد لاستقبال الجاتوهات والسليزونات والجاتوس وريهات والديكورات والبلالين وكل حاجه, بس يعني الوجبات برضو
2: والتورت بقى والسليزون وكل حاجه
1: والكوفت.
2: يلا بينا. يلا ماشي, نبدا بقى بحاله الطقس, علشان الطقس متغير دلوقتي الايام دي بصراحه, في حاجات غريبه جدا,
1: متقلب,
2: تلاقي الشمس ساطعه وبعدها بثلاث دقائق ضلمه في نفس اللحظه,
1: وبالليل
2: بردت
1: في زايد وتجمع والاماكن المتطرفه عن القاهره شويه دي اهو. ايه
2: يعني ليه متطرفه عن القاهره؟
1: يعني مش في قلب القاهره, مش في وسط البلد. والله ما هي مدن جديده تعتبر, يعني زايد يعني فاهمه,
2: فاهمك
1: الدنيا كانت زمان مصر جديده و
2: مصر جديده ومصر قديمه
1: عجوزه وزمالك
2: مصر
1: كانت عادي
2: كانت عادي, بس ما كانش فيه حاجات,
1: ما فيش بقى هروح لك من هنا لهنا وايست وويست والكلام
2: لا الموضوع بقى جديد بصراحه. طب الجو بقى
1: ايه؟ الجو ايه؟
2: الجو
1: عندك ايه؟ الجو حلو ولا ايه؟
2: ده الجو جميل ماشي. الهيئه العامه للارصاد الجويه بقى بتقول انه بكره الاحد هيسود طقس خريفي مائل للحراره على السواحل الشماليه, ومائل للحراره الى حار على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد, وكمان هيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد, معتدل في اوائل الليل ومائل للبروده في اخره.
1: مش هنكمل ولو ان يعني دينا فاجئتنا بمعلومه في بدايه الخبر ان ان ان هي اكدت ان بكره الحد, وده مفاجاه كبيره بالنسبه لنا,
2: ما كنتش عايزه اخبي عليك
1: بس انا اتصدمت شويه, بس هنكمل بقى. اما بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات بكره باذن الله, فنبداها من القاهره العظمى 29 والصغرى 19, في قلت شويه, قل 29 قليله
2: اقل سنه. اما اسكندريه بقى 25 و22,
1: بورسعيد 26 21,
2: واسماعيليه 29 19,
1: اسيوط 29 18,
2: طب شرم الشيخ 33 27,
1: النضاره بس بتاعت السواقه مش معايا السواج 32 20. عادي يعني الناس مش شايفه اللي قدامنا.
2: لا انا فاهمه احنا عادي ما كناش ممكن نقول
1: شرم يا كابتن. ماشي, تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, يقولوا لنا الجو عندكم عامل ايه, والدنيا بتبرد الصبح ولا بالليل ولا الدنيا عامله ايه,
2: الدنيا بتقول ايه يا جماعه فعلا, وعندكم الاجواء ايه, علشان لو احنا ما قلناش محافظه من اللي انتوا فيها يا ريت تبلغونا وتطمنونا وتقولوا لنا الاجواء ايه, الاخبار, علشان نطمن. عيناتكم النهارده ولا لا؟
1: قلب عمه كمان اللي بيروحوا المدارس, هنزود لير بقى في اللبس خلاص,
2: دايما دايما لير. كنت بقى فاكره قوي موضوع اللي هو انا في المدرسه ده نازله بجاكيت الصبح وبرد بدايه من الساعه 10 11,
1: حر,
2: هموت من الحر. ايه الجاكيت اللي انا جبته؟
1: لا لا عادي,
2: هو
1: عادي.
2: ده حد كان يفكر في كده؟
1: ناخد هودي لذيذ وبنزود لير طبقه في الهدوم, علشان بس ايه الاطفال ما يبقاش الصدمه عليهم في تغيير الاجواء الشديده,
2: عشان البرد
1: شديد.
2: بجد في الجو ده بيوحش جدا, دور برد هيبقى عنيف ومش لذيذ, وبيبقى بقى هتفضلوا تاخدوا فيتامين سي وبرتقان وادويه وحاجات, وتشربوا جنزبيل وكلام صعب بقى وادويه, بلاش
1: ليله كبيره قوي سعادتك. طيب
2: 015-595-2106 نقول لهم بقى
1: اللي هو برده هو زي ما هو 015
2: ايوه
1: 595-1006
2: هو بالظبط.
1: قشطه ولا مش قشطه؟
2: عادي.
1: ماشي, هنقول لكم ماتشات الاسبوع وهنقول لكم ماتشات النهارده بموعدها, وبعد كده هنقول لكم نتائج ماتشات النهارده بقى.
2: يلا
1: يعني نخلص الاول. النهارده كان بيتلعب ارسنال وليدز, هقول لكم الماتش خلص كام, ده كان الساعتين ونص. برضو سامسون سبور وترابزون سبور محمد صلاح بيلعب النهاردة، وزمان الماتش لسه شغال، الماتش بدأ الساعة 4. في البريمير ليج النهاردة في مواجهة قوية جدا بقى بين مانشستر يونايتد بس في مواجهة مين؟ في مواجهة توتنهام وسبيرز. يعني مانشستر يونايتد النادي اللي بشجعه هيلعب ضد عمر مرموش، فبالتوفيق لعمر مرموش في تسجيل الأهداف بالتوفيق. ولكن بالتوفيق لمان يونايتد في النتيجة إن شاء الله. آخر ماتش النهاردة ريال مدريد وفيريال، ده في الدوري الإسباني، هيكون في تمام العاشرة مساء.
2: أما بكرة بقى هيكون في الدوري الإيطالي الساعة 1:30 كومو وروما، ده الساعة 1:30. أوكي. أما الساعة 4 بقى في الدوري الفرنسي هيكون نيس وستراسبورغ.
1: ستراسبورغ. اللهم صل على النبي.
2: أما في دوري أورا فهيكون القناة ومع المصري الساعة 5. وفي الدوري الانجليزي الساعة 6:30 ليفربول مع مانشستر سيتي،
1: ديربي وقمة قوية جدا في البريمير ليج. وبعدها
2: بعدها
1: قمة القمة
2: الساعة 8 اللقاء المنتظر الساعة 8 يا جماعة في دوري أورا، الزمالك والأهلي.
1: بالضبط بكرة الزمالك والأهلي، والأهلي والزمالك، بس هو يعني صح الزمالك والأهلي لأنه ماتش الزمالك بكرة فتمشي. فالنهاردة أكيد هنستنى توقعاتكم للقاء القمة بكرة، توقعاتكم ماتش بكرة يخلص كام، مين هيبقى كارت الورقة الرابحة في كل فرقة سواء في الزمالك أو في الأهلي. شايفين اللقاء ممكن ينتهي بالتعادل بما أنه في الدوري، ولا
2: هتشجعوا مين؟
1: واحد من الفرقتين ممكن يحسم امور في الوقت الاصلي.
2: انا بقى سالت سؤال كريزي، هتشجعوا مين؟
1: ابعتوا
2: لنا، ابعتوا لنا وقولوا لنا وهتتفرجوا مع مين وهتروحوا فين وهتعملوا ايه وكل الحاجات دي حابين نعرفها برده.
1: ماشي. بقيه الماتشات وتحديدا ماتشات يوم الاثنين في دوري اورا الساعه 5 المقاولين هيلتقي فريق زد، وبرده الساعه 5 في نفس التوقيت هيلتقي مودرن سبورت مع الشرقيه امبي. الساعه 8 بيراميدز هيواجه سيراميكا كليوباترا، والساعة 8 برضو في نفس التوقيت سموحة هيواجه غزل المحلة. وأخيرا في البريمير ليج كوفنتري سيتي هيواجه نيوكاسل في تمام العاشرة مساء، ده بالنسبة لماتشات يوم الاثنين.
2: أما بقى ماتشات يوم الثلاث فدوري أورا الساعة 5 هيكون أبو إير للأسمدة مع بترول أسيوط، وفي نفس الوقت برضو البنك الأهلي مع طلائع الجيش. أما الساعة 8 في دوري أورا برضو الاتحاد السكندري مع الجونة، والساعة 8 في نفس الوقت هيكون وادي دجلة مع السويس بتروجيت، والساعة 10 دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي مع برشلونة.
1: طيب الشامبيونز ليج جلاسكو وليفربول هيكون يوم الأربعاء الساعة 8:15، وفي الشامبيونز ليج برضو روما وريال مدريد ماتش جامد جدا يوم الأربعاء الساعة 10 بالليل. في نفس التوقيت هيبقى في ماتش جامد جدا برضو في الشامبيونز ليج، وهو مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساء.
2: يوم الخميس بقى دوري المؤتمر الأوروبي كويس مع ترابزون سبورت محمد صلاح الساعة 8 إلا ربع، في نفس الوقت الساعة 8 إلا ربع برضو كريستال بالاس مع ليبون. وفي دوري في الدوري الأوروبي
1: ليون
2: برضو
1: ليون
2: ليون
1: أولمبيك ليون
2: ليون
1: ليبون ده ليبون ده شارع
2: ليون معلش من نقطتين
1: عادي عادي.
2: دوري الدوري الأوروبي بقى 8 إلا ربع هيكون
1: سالزبورغ
2: مع
1: ميلان.
2: حلو.
1: طب قولي المواعيد انت
2: 8 الا ربع كله 8 الا ربع. اما اللي جاي بقى الساعه 9 هيكون في الدوري السعودي اهلي جده مع النصر، والساعه 10 هيكون
1: سيلتا فيجو
2: راحت استنى
1: اهو
2: راحت
1: موجوده اهو
2: سيلتا فيجو مع
1: يوفنتوس. ده في الدوري الاوروبي في تمام العاشره مساء، دي ماتشات الخميس. اما ماتشات الجمعه دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج المريخ الجنوب السوداني هيواجه بيراميدز الساعه 4، والساعه 6 في ماتش APR FC هيواجه الزمالك، ده في التشامبيونز ليج الافريقي.
2: حلو.
1: يعني بس نادي في افريقيا هيلعب يعني بنقول الحروف وخلاص.
2: قلنا لكم كل الجديد وكل اللي انتوا حابين تسمعوه عن الماتشات، الماتشات بتاعه الاسبوع. قولوا لنا هتشجعوا مين وهتتفرجوا على ايه ومهتمين بايه، وكمان حابين دلوقتي تسمعوا ايه لمحمد منير والهضبه عمرو دياب، علشان
1: مين هيكسب بكره في القمه،
2: مين فعلا
1: ما تتوقعوا كده معانا نتيجه القمه بكره كده، والدنيا هتبقى عامله ازاي في الماتش، وهيبقى يعني لو في فريق بترشحوه ان هو يكسب يبقى فوز بفرق هدف او اتنين، ولا ممكن نلاقي بكرة سكور. يعني طبعا القمة تبقى خارج كل توقعات وخارج كمان المقاييس بتاعت اخر اداء قدمه الفريقين في كل ماتشاتهم. وانا بنتكلم على كاس الرابطة، الاهلي عمل نتيجة ايجابية والزمالك عمل نتيجة سلبية، ولكن برضو ممكن ما يكونش السكواد اللي هيشاركوا بيه في مباراة القمة. فقولوا لنا توقعاتكم لماتش القمة عمل ازاي خارج التوقعات كالعادة، وهل ممكن تحدد ملابس ملامح البطل اصلا السنه دي، ولا احنا لسه بنلعب في الراوند او في الجوله الاولى فلسه فكره ان احنا نحاول نشوف مين البطل بتاع السنة. انت بتعملي ايه في الاجهزه وانا بتكلم؟ والله
2: الناس مختاره اغاني تحفه لعمرو دياب ولمحمد منير، فالاغنيه اللي جايه محمد سيد طالب اغاني بيقول مساء الخير عليكم انا محمد سيد وعايز اسمع اغنيه لعمرو دياب اول كل حاجه ولمنير بتبعديني عن حياتك بالملل وخليتيني اقول خلاص مفيش امل.
1: ماني بنقول له
2: اللي جايه يا فندم، اللي جايه يا استاذ محمد سيد على طول.
1: طيب يعني نقرا مسج بقى كده؟
2: نقرا بقى.
1: طيب خلاص ده احنا نقرا بقى المسجز.
2: يلا
1: طيب
2: بينا.
1: احلى مسا عليكم، عايز امسي على اصحابي جعيدي وسامح وابو كنده وبهدلهم اغنيه عمرو دياب اغنيه بنات، وقول اصحابي حاولوا تبسطوا وتغيروا جو والنبي ما تحاولوا تبسطوا. ايه
2: لولا البنات؟
1: البنات بس، هو كتب بنات بس،
2: يبقى قصده لولا البنات.
1: ما هي في اغنيه بتسمها بنات للكينج، فاي يعني الاثنين مع بعض.
2: معانا
1: ما انا بحاول اليق الكلام
2: شوف
1: على
2: انت
1: اي كلام.
2: شوف.
1: بس يا جماعه انا بقول لاصحابه هو حاولوا تبسطوا وتغيروا جو والنبي زي ما هو بيقول،
2: حاولوا تفكوا
1: انجوي،
2: حاولوا
1: انجوي.
2: ماشي صديقنا وصديق البرنامج، يومكو سعيد يا اطيب واحن وارق واجمل ناس على الراديو. شكرا يا فندم على الكلام الجميل ده، بقالي فتره مش ببعت لكم عشان كنت مشغول في المذاكره، ربنا معاك. عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جاد شويري، سلموني على كل من نوره من المنصوره وعلي صافي من حلوان، محمد سمير كنفاني تحياتي من اسكندريه. طب كنفاني ممكن طبعا جود لك في المذاكره، بس ممكن تقول لنا حابب تسمع ايه لمحمد منير وعمرو دياب بما ان احنا النهارده اليوم عيد ميلاد
1: في واحده منهم هتضربي واحده اللي هو عايز تسمع ايه لمحمد منير ودينا بهجت؟ حاسسها جايه.
2: فاهم
1: والله حاسسها جايه.
2: كل ما تحب تسمع ايه؟ تحب تسمع لنا ايه؟
1: والله جايه
2: عاملين دويتو خطير كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 ل 7
1: دلوقتي هنا بقول لك هي جايه في الطريق. ماشي في مسج من رقم اخره 24 في سؤال صعبان شوية.
2: يلا ما بنخافش على فكرة.
1: خالص. هل تقدر تقول ميولك الكروية ولا انت من المدرسة الكلاسيكية بتاعت كلهم ولادي وكده وان شاء الله الاهلي يفوز؟ وانا حاسس يا منير انك اهلي وانا ما قلتش على فكرة.
2: لا انا بتكلم على مانشستر.
1: ماشي اوكي. انا انتمائي بره مانشستر يونايتد جدا جدا، اما بقى في مصر بشجع ها
2: اللعبة الحلوة
1: اهو. عارف ليه مش هقول؟ لان انا مش هضيف اي حاجه والله. يعني فعلا مش هضيف اي حاجه غير ان انا لو قلت اي راي في اي وقت من الاوقات هبقى بقول كده علشان انتمائي، مش بقول كده عشان الفير، فمش هتفرق حاجه.
2: فما ينفعش. ليه؟ لصحه المعلومه
1: اهو،
2: بس
1: اهو هو ده لضمان الشفافيه مش اكتر.
2: مين تاني يا جماعه؟ مين تاني حابب يسمع ايه؟ يلا قول لنا. ماشي اوكي. عايز هدد ايه اللي حصل؟
1: لا احنا ما بنتهددش.
2: ايه اللي حصل؟
1: والله معلش بقى.
2: طب مساء الخير جدا، عايز هدد والطرق زحمه جدا. مالك
1: فين الطرق زحمه؟ فين
2: ده رقم اخره 119؟ يا ريت تبلغنا الطرق زحمه فين واشمعنى هدد، مش هشغلها غير ما اعرف ليه.
1: يا ريت تقول لنا مين اللي بيهدد او انت بتهدد مين، علشان بس دينا بتفرق معاها التفاصيل دي. وانا احاول اهديها لحد ما نرجع اللينك اللي جاي ان شاء الله.
2: احب اعرف.
1: حاول ترد عليها في المسج بالله عليك.
2: طب بص، في مياده بتقول لنا ان هي كمان عيد ميلادها بكره ال40.
1: اوبا.
2: فكل سنه وانت طيبه مبدئيا يا مياده، وعايزه تحيه حلوه بكره من احلى مذيعين واحلى قناه. شكرا والله. نحاول هنحييك النهارده. عايزه اغنيه لعمرو دياب من الثمانينات بما ان انا هو عيد ميلادي في نفس اليوم ومنير طبعا. ربك لما يريد. الله
1: حلو
2: تحفه.
1: وكل سنه
2: وانت طيبه.
1: هابي بيرثدي مياده، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو مياده، هابي بيرثدي تو يو.
2: يلا هنروح نسمع منير وهنرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6. والله ما رفعته ما تقلقش.
1: ايوه بس ليه بتاخديها قد عقلي يعني؟ لا ماشي. لا لا خلاص خلاص روقي روقي والله خلاص. ها احنا لسه مكملين معاكم فعلا
0: عامه.
1: اه والله معاك في السكه دايما على نجوم اف ام. ونجوم اف ام تي في السبت بيبقى على الراديو بس مش معنى ان هو مش موجودين على التي في يا ابو حميد يبقى الوسيله الوحيده كمان اللي اتبعنا من خلالها تبقى الراديو. لا عندنا كمان لايف ستريم على الويب سايت، لايف ستريم على الابلكيشن، صح ولا انت؟
0: ايوه وعندنا ابلكيشن انت قلت لسه قايل كده.
1: اه لايف ستريم ويب سايت وابلكيشن وكل الاجواء غير الراديو.
0: وممكن في التي في تفتح الراديو
1: اصلا بقى.
0: ايه رايك؟
1: مش عايز اخش في تفاصيل يعني رأيك. بس كل السبل متاحه
0: لانك
1: ما تفوتش حلقه النهارده يا ابو حميد.
0: نزل الابلكيشن، افتح اللايف ستريم، افتح التلفزيون. ايه
1: اهو هدينا معاكم في كل الخطوات.
0: انزل العربيه
1: لو في مشكله في بطاريه الريموت، اي اسئله تخص
0: بلغوني.
1: الاجهزه اه دينا
0: بلغوني. مش
1: جاهزه بحلول كرييتيف.
0: مش هسيبكم
1: ووقتي على طول.
0: والله ما هسيبكم.
1: الكلام ايه؟
0: الكلام على الشوكولاته.
1: الكلام على الشوكولاته بس بطريقه غريبه جدا.
0: بس ممكن قبل الشوكولاته اقول لكم ان احنا النهارده عيد ميلاد الكينج محمد منير، مش منير اللي معايا،
1: الكينج الحقيقي
0: محمد منير. وبكره عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب، فاحنا عاملين ايه بقى؟ مشغلين اغاني عمرو دياب ومحمد منير. فانتوا تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وتقولوا لنا حابين تسمعوا ايه للكينج وللهضبه علشان هنشغله لكم على طول. الشوكولاته
1: اه الشوكولاته بس بمبدا غريب شويه، شبه زي ما كنت بقول لك ورحت مهلفه تاني قبل ما نرجع اللينك على طول.
0: ما اقدرش
1: في هلفته حصلت.
0: ما اقدرش
1: وانا حاسسها.
0: لا لا
1: بس
0: غلط.
1: بغض النظر عن الهلفات اللي حصلت.
0: غلط يا ابني غلط.
1: كان فيلم المشبوه، مش عارفه توعي عليه ولا لا.
0: اوعى حبيبي
1: اوعى
0: اوعى اوعى.
1: ماشي. فيلم المشبوه كان في مشهد كده سعيد صالح بيقول للزعيم عادل امام لو لقيتني دخت شممني
0: الفلوس.
1: فتقريبا يعني شبه موضوع الشوكولاته ده بنفس الافكت ونفس طريقه الاستخدام، بس انا مش فاهم ايه لازمتها.
0: بس هقول لك حاجه، مثلا نفس الفكره اللي هو ما انت اكيد مش عشان تتمرن هتاكل شوكولاته، ما الشوكولاته اللي هو اي سكريات او كده هتدي لك انرجي وهتدي لك بوست وهتدي لك طاقه قوي، اللي هو انت سكر دخل جسمك
1: انت سكر فعلا
0: هتتجنن. بس اللي هو دايما سكريات برضو لما تاكلها بتبقى اللي هو حاسس انه ايه ده انا كنت مهمد قوي او مش قادر.
1: ايه بس لو دارك عادي
0: هيلثي. اه دي بيتقال انها هيلثي.
1: لا لا ما فيهاش سكر فعلا الدارك،
0: بس برضو
1: ومره كده وحشه.
0: هي مش لذيذه فعلا صراحه مش حلوه. معرفش الناس اللي بتحبها هل هم بيحبوها ولا بيمثلوا.
1: لا في ناس بتحب ما بتحبش السكر اصلا فبتحب، او في ناس كتير ما بتحبش السكر.
0: بس هقول لك سر مثلا.
1: لا ما تفاجئنيش على
0: شاي مثلا من غير سكر لازم اكل شوكولاته.
1: ده احنا
0: فاهم.
1: انا عارف
0: بعوض.
1: لا متخيل انا بقوم من النص.
0: بس معلش مش عايزه الشاي.
1: هقول لك على حاجه، انا ممكن اقوم من نص النوم عادي جنبي حته بستوك فيها حاجات مسكره كده اخطف كاندي ولا حاجه وكمل النوم عادي جدا. مفيش اي هايبر ولا
0: ما عنديش كونسبت اللي هو هفتح كيس كاندي اكمله بعد خمس ايام. هو اتفتح هيخلص النهارده.
1: انا نهزر ولا ايه؟
0: اتفتح دلوقتي يخلص دلوقتي.
1: لا لا انسى.
0: حتى لو مش قادره بحس ان هو يلا يلا يلا.
1: احنا ليه بنقول لكم الكلام ده كله؟ علشان في دراسه جديده كشفت حاجه غريبه جدا جدا جدا، ان استنشاق ريحه الشوكولاته قبل التمرين بتاعك واثناء التمرين نفسه ممكن يساعدك تعمل تكرارات اكتر في الجيم، يعني تزود مجموعاتك من غير ما تحس انك بتبذل مجهود اضافي. ده في حاله ايه؟
0: شم شم شم.
1: خد لك شمه كاكاو بسرعه قبل التمرين.
0: بالظبط. الدراسه بقى شملت ايه؟ 23 راجل في العشرينات عندهم خبره متوسطه في التمارين المقاومه، وقسمهم الباحثون لثلاث مجموعات. ايه بقى؟ اول واحده استنشقت ريحه الشوكولاته الدارك داكنه وفيها 90% كاكاو، والثانيه ريحه الشوكولاته بالحليب فيها 60% كاكاو،
1: والثالثه استنشقوا سوبيا.
0: اه لا تعرضت للميه من غير اي ريحه. ماشي.
1: ميه بيشموا ميه.
0: هي الثالثه عرضوها للميه من غير
1: المجموعه الثالثه.
0: اه
1: صح. بدل ما يشمموا شوكولاته دارك وشوكولاته دارك بالحليب،
0: ميه
1: ساقعه.
0: يلا اشرب.
1: ماشي ماشي
0: ما تشمش.
1: ماشي ماشي. بعد صيام لمدة 10 ساعات على الأقل، ده الموضوع ده بعد صيام لمدة 10 ساعات على الأقل المشاركين عملوا تمارين تخص يعني استرتشات وكده، والنتائج أظهرت إن اللي استنشقوا ريحة الشوكولاتة الدارك قدروا يعملوا حوالي 18 تكرار زيادة مقارنة بالمجموعة اللي تعرضت للمية.
0: روحوا البحر.
1: في مجموعه بقى استنشقت ريحه شوكولاته بالحليب، دي سجلت حوالي 9 تكرارات زياده. ففعلا اللي استنشقوا ايه موضوع استنشاق الشوكولاته ده؟
0: طب ما تاكلوها.
1: ما في ايه؟
0: الاغرب بقى ان المشاركين ما حسوش ان التمارين بقى اصعب رغم ان هم عملوا تكرارات اكتر، الرابس كانت زياده يعني، بس كمان ريحه الشوكولاته الدارك الداكنه ارتبطت بانخفاض الاحساس بالجوع وزياده الشبع قبل التمرين كمان. اما ريحه الشوكولاته اللي بالحليب كانت اكتر جاذبيه للمشاركين لكنها ما اثرتش بشكل ملحوظ على شهيته.
1: ناخد بقى سؤال بقى من الخبر ده ونعرف ايه الاكله اللي لو شمتوها وانتوا شغالين معدل انتاجكم هيبقى احسن.
0: في ناس بتحب ريحه القهوه، اللي هو انا لو شميت ريحه قهوه هتبسط جدا.
1: بس هو اصلا كمان ريحه القهوه دي مهمه عشان بتعمل حاجه، عارفه لما تبقي في مكان بتاع بيرفيومز وتيجي تشمي بيرفيومز ورا بعض فيشممك ريحه بن
0: عشان تفصل
1: تفصلي ما بين ده وده. فهي مؤثره فعلا في موضوع الشم ده. بس يعني برضو ايه الحاجه اللي ممكن نشمها فمعدل انتاجنا يبقى احسن؟ يعني ما فهمتش. كفته
0: لا عارف ايه، تشم ريحه مخبز العيش
1: الحاجات والكيك والحاجات دي.
0: واو.
1: انا معاك. كرواسون.
0: واو
1: كرواسون.
0: تري اي وانت تو ايت ا كرواسون.
1: كرواسون بونجور ميسيو بوسيكات.
0: لا مش هفضل الم.
1: 015 59 55006. انتوا مقتنعين يا جماعه ان الناس لو شمت شوكولاته غامقه وهي بتتمرن في الجيم هتكرر التمارين وتستفيد بشكل اكبر؟ وايه الحاجه الاكله اللي لو شمت

0: حاضر. اوامر يا فندم، دي بتاعت الكينج. حاضر يا فندم.
1: اوكي ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، ازيكم عاملين ايه؟ بحبكم جدا واحنا كمان قوي. عايز اسمع اغنيه لعمرو دياب، تملي معاك، اهداء لجوزي محمود جوده. وكل سنه والهضبه والكينج بخير، وكل سنه هم طيبين. كل سنه هم طيبين طبعا، ودايما بيمتعونا بالاغاني الحلوه قوي دي. ده رقم اخره 338.
0: في رقم اخره 37 برضو على واتساب، بعت لنا تسقيف كده كتير، فاحنا نتشرف جدا. شكرا والله بمتابعتكم جميعا، وحابين نطمن عليكم ونشوف رسائل اكتر على 015 59 55 1006. ابعتوا لنا قولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه، الكلام على ايه.
1: في بس رقم إيه في من بره إيه؟ فاكر عشان احنا
0: يا جماعه شغلونا التلفزيون يا جماعه، شوفوا يا جماعه بتشاور لي ازاي وبتعمل ايه.
1: انا والله برضو
0: افتحوا لنا يا اخوانا الكاميرات بقى، نشوف بقى التجريح.
1: ضربني وبكى سبقني واشتكى.
0: اتفضلي اتفضلي.
1: في رقم من بره مصر بيقول اي حاجه تحسن المزاج هتحسن الاداء. بيبقى انه الشوكولاته يعني ونشمها وكده، فهو ما قالش هو هيشم ايه.
0: شوربه جمبري.
1: ايه ده؟
0: اه
1: ما جاتش في دماغي.
0: اه انا ممكن لو يعني استنشقت شوربه الجمبري اظن يعني معدل الانتاج هيختلف.
1: ماشي اوكي.
0: يلا. لو رز بالجمبري برضه هكون هكون شاكر.
1: ده ناكله بقى.
0: اه والله
1: ده ناكله على طول.
0: نستنشق رز.
1: ابعتوا لنا يا جماعه وقولوا لنا حابين تسمعوا ايه للهضبه وللكينج محمد منير عشان عيد ميلادهم، واحنا مشغلين الاغاني بتاعتهم طول الحلقه بتاعت النهارده. هنرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم افام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، وتقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وتطمنونا عليكم، فين اخباركم، ايه بتعملوا، ايه رايحين فين، جايين منين، الحاجات دي كلها علشان نطمن كده على الاجواء في الشوارع. هل في طرق زحمة؟ هل في طرق فاضية نسحمها عادي؟ هل انتوا حابين تسمعوا اغنية معينة للهضبة او للكينج نشغلها لكم؟ لان احنا النهاردة اليوم كل الاغاني للهضبه وللكينج، عشان النهارده عيد ميلاد الكينج محمد منير، وبكره عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب.
2: إيه؟ لسه مكملين كلامنا في حلقه النهارده معاك في السكه على نجوم
1: اف ام. مش عارف
2: بتسكت فجاه، بتسكت فجاه. المهم يا جماعه، عايزين نطمن عليكم اينما كنتم كده، ونتمنى ان انتم تكونوا بتقضوا يوم لذيذ، والحاجات اللي وراكم تخلص كده على اكمل وجه ان شاء الله، والطرق تبقى سالكه. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه دايما بنفكركم يعني تبعتوا لنا على الواتساب تنبهونا، علشان بننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله عشان ما تزحمش الزحمه اكتر ما هي زحمه. بس النهارده السبت، فكثافات مرورية مقارنة ببقية أيام الأسبوع بتبقى أقل نسبيا، فإن شاء الله ربنا يستر طريقكم.
1: ناس تانية عندها رأي تاني في الموضوع ده،
2: اللي فيه الكلام
1: يوم
2: إيه؟
1: السبت دايما بيبقى زحمة بقى، عشان الناس بتخلص كل حاجه قبل ما ترجع الشغل بكره.
2: ما هو الزحمه في السبت بتبقى في اماكن معينه، عارفه انت زي في الاجازات لما كله بيروح الساحل في الصيف، وكله بيروح السخنه في اماكن، فاهمه؟ فكله رايح المول السبت، وكله رايح النوادي، وكله
1: بيخلصوا المشاوير بقى،
2: كله رايح التوكيل،
1: يجيبوا الحاجات ويخلصوا العربيه ويجيبوا الخضار والفاكهه والسوبر ماركت والكلام ده كله، فكله بيكون زحمه. زي بالظبط اللي هو يوم الجمعه انت نازل بدري عشان فاكر ان هو الناس كلها هتبقى
2: والفرن رايق وحاجات
1: كلنا
2: بتاع الطعميه كمان رايق باش كله موجود. المهم يعني التوبيك بتاع حلقه النهارده ليه علاقه برضو بالمزيكا اللي احنا بنسمعها. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم على اسمين يعني ربما يكونوا من اهم الفنانين، مش بس في مصر وفي الوطن العربي، في العالم كله. ليه؟ من الكارير الكبير والمشوار الفني الكبير واللي فيه تالق وابداع على مدار سنين كتيره جدا، واللي شكل وجدان اجيال مختلفه واعمار مختلفه. الاطفال النهارده بيسمعوا الكينج وبيسمعوا عمرو دياب، ومن زمان ومن ساعة ما طلعوا وكل الأجيال اللي بتسمعهم وهي مرتبطة بيهم. فبالتالي يعني نظرا للتنويع الكبير جدا في مشوارهم من أنواع المزيكا والريتم المختلف اللي بيقدموه دايما في مزيكتهم، فعندهم مزيكا تليق على كل المواقف اللي في حياتنا. وكمان عشان إيه الكلام إيه؟
1: سمعي.
2: بلاش فجأة تعملي كده والنبي.
1: سمعي.
2: يا جماعة حضروا لنا
1: ببصله يا جماعة. طيب عارفين ماشي. الفجأة ده بصيت له بس.
2: المهم يعني ان
1: نظرتي مخيفة.
2: فكرة ان المكتبة الكبيرة لكل نجم كبير منهم فيها تنوع وموسيقى كبير جدا، فبالتالي تنفع لأي مناسبة عندنا. علشان كده احنا اي مناسبة او اي ذكرى عندنا مرتبطة بمزيكا سواء لعمرو دياب او لمنير. فيا بقى.
1: يلا بقى. السؤال بقى. فرش لكم الفرشة. هقول لكم انا السؤال بقى.
2: سهلة وبسيطة.
1: ايه الاغنية اللي ليها ذكرى عندكم، بالنسبه لكم كان في ذكرى كده بالاغنيه لمحمد منير او لعمرو دياب، وايه الذكرى دي؟
2: اتمناها ذكرى سعيده عشان
1: كل يعني مثلا رجعت كل سفريه قديمه، قصه حب،
2: ثانويه عامه
1: مثلا، بدايه دخول الجامعه، خروجه كانت حلوه، اول نزوله مع خطيبك، اول عيد جواز، حاجات كده يعني اللي هو حاجات تبقى لذيذه.
2: في حد من الناس اللي بتسمعنا كان بينزل عند الكشك يجيب البوستر بتاع الالبوم ولا الموضوع؟
1: انا كنت بجيب الكاسيت
2: والبوستر بقى، انا كنت بجيب البوستر
1: وتعلقه فوق
2: أيوة
1: السرير.
2: ايوه وكنت تحفة. بفتح الكوفر بتاع الكاسيت واشوف أيوة. الصور بتاعه الالبوم،
1: وبعدين تحاول والليركس. ترجع وانت مشغل الليركس بقى، رجعها ازاي بقى، تفضل تلف الكاسيت ألم بقى ألم بالقلم جاف. ويلا بينا. كانت تحفه بصراحه، كانت فتره حلوه قوي.
2: كان في كاسيتات بتجري بس ما ترجعش. ايوه ده جمع كاسيت بتجري بس ما ترجعش، فانت بتقلبي الشريط.
1: ما كانتش حلوه دي.
2: تقلبيه تعملي كده وبعد كده تقلبيه تاني ترجعي للاغنيه.
1: وبعدين هو كان في الخمس اغاني في الوش ده،
2: سايد اي وسايد بي.
1: ايوه ايوه. فاللي هو لا انا شغلت السايد اللي انا مش عايزاه، لا نقلب بقى.
2: يا جماعه دي انا طلعت كبيره شويه.
1: عيب عليك.
2: يا اهلا وسهلا.
1: عيب عليك، هي دي المفاجاه.
2: ماشي، في واتساب عندنا كتير، تحبي نقرا واتساب ولا نطلب اوردر غدا ولا ايه؟
1: لو اوردر غدا ما عنديش مشكله.
2: طيب احنا يا جماعه الساعه الثانيه بدات بقى لها ربع ساعه، ومعاها بتبدا فقره طبخنا ايه يا ست الكل، او طلبنا ايه يا ست الكل، او عامله ايه يا ست الكل، او انت فين يا ست الكل، او طلعتي ايه من الفريزر يفك يا ست الكل.
1: طمنونا طمنونا يا جماعه. ماشي، بدات الناس ترجع لنا بالذكريات. هون يا ليل كنت مسافر ولسه راجع ليه بالكينج محمد منير، ده رقم اخره 728.
2: اغنيه راجع بتقول لي اللي ما بيننا،
1: وبتسال ليه ما كملناش.
2: ليه؟
1: مش محتاجين نسال.
2: هو ما هي واضحه
1: اظن مش محتاجين نسال عن السبب.
2: ده الرقم اخره 003 على الواتساب وبيقول اهداء لجورج بسمعكم من العربيه، اهداء من دوشه غالبا، اتمنى اكون بقرا الاسم صح، او دوشه يعني مكتوبه بالعربي فمش عارف دوشه ولا دوشه. بسمعكم من فوق هضبه زايد، قاعد في عربيتي، الدنيا فاضيه النهارده ما فيش زحمه الحمد لله، وعايز اسمع اغنيه راجع بتقول لي لما بينا للهضبه وبهديها ل...
1: طب ليه مش محتاج تهديها، ما تقولش الاسم
2: جوج. او مش جوج
1: او
2: جوج.
1: الله اعلم،
2: مفيش جورج في الموضوع خالص،
1: مفيش ريه اصلا. جبتها من عندك
2: واس باينه من بعيد،
1: ضفتها انت
2: باينه من بعيد جورج.
1: مفهوم. ماشي، مساء الخير، انا بحب اتابعكم قوي، بحب محمد منير. محمد منير اللي معايا ولا محمد
2: يعني نتمنى يكون الكينج الحقيقي ان شاء الله.
1: تقول عشان ده رقم اخره 924، وعايز اسمع اغنيه خايف لمحمد منير. خايف
2: اوعدك ما فيش،
1: واقول لك في تلاقي ما فيش
2: خالص، فيش خالص،
1: ما فيش.
2: ماشي،
1: ما تفكرش.
2: ما تجيش عشان ما فيش. تامر عاشور ولاد الحلال. اوكي، دي مش مسج لينا خالص. بس ايه المسج
1: اللي شايف كده يعني؟
2: مسج حلوه بصراحه، يعني فيها جزء حلو جدا بصراحه، فاجئني.
1: إيه
2: انا اتفاجئت شخصيا.
1: ايه
2: انتوا ازاي حضرتوا الكاسيتات انتوا شكلكم اصغر من كده؟
1: طيب
2: بجد.
1: ماشي
2: بجد.
1: شكرا
2: بجد والله.
1: شكرا
2: شكرا والله،
1: طالما انت قلت كده يبقى خلاص.
2: رقم اخره 27، فشكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: بص التحفه. لا ده ده ده على فكره اللي بعت المسج دي بيحب عمرو دياب جدا، فبرافو عليه.
2: بس الاغنيه ما نزلتش.
1: ما نزلتش ولا عمرها هتنزل،
2: انا متاكده
1: من يعني ده رقم من بره مصر، من السعوديه تقريبا. اخره 583. في اغنيه اسمها الف كلينك بتحبيني لعمرو دياب، تقريبا غناها في الحفلات بس. حلوه قوي وعمرها ما هتنزل، يعني انا حاسه انها عمرها ما هتنزل.
2: فاكرينك بتحبيني وبيننا
1: حكايه،
2: هو شايفينك رايحه معايا وجايه معايا،
1: ما هو لو بيننا حكايه هنحكي
2: كل ما نضحك
1: على نظراته
2: البيبي. خلاص بقى ما
1: ايوه بقى حيبقى.
2: خلاص بقى غيري الموضوع بقى احسن الواحد بقى.
1: خلاص بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصراحه بما ان احنا بنشغل عمرو دياب بقى وكده النهارده، فانا مش هخبي عليكم، انتوا عارفين اسمي طبعا يعني. ماشي، وعارفين برجي، مش عارفين برجي، بس انا برج الحوت، فهنشغل دلوقتي اغنيه برج الحوت لعمرو دياب، وهرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6، ولسه بنتكلم معاكم في كل المواضيع اللي انتوا حابين تسمعوها والابديتس والحاجات الجديدة والاغاني كمان بتاعة محمد منير وعمرو دياب، لانه النهاردة عيد ميلاد محمد منير وبكرة عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، فاحنا بنحتفل بيهم في 100.6 في نجوم اف ام، والحلقة كلها اغانيهم التحفة. دايما بنكون دايما منير وعمرو دياب بيبقى في حته كده جوه البني ادم دايما مرتبطه بذكرى، فهو ده بقى موضوع حلقتنا النهارده، انه ايه الذكرى اللي مرتبطه باغاني محمد منير وعمرو دياب عندكم؟ في بقى سفريه، في ايام المدرسه، ايام الجامعه، سفريه مع صحابكم، مع اهلكم، تجمع عائلي، خروجه كانت حلوه، خطوبه، جواز،
2: قصه حب كملت
1: ما كملتش،
2: عادي، عمر كده،
1: فركشه، طلاق.
2: بنسمع الاغاني، في اغاني تليق برضو، احنا لسه سامعين
1: دايما عكس بعض،
2: وبتبعديني عن حياتك مش عايزين نفصل،
1: مش هنقول بقى يعني،
2: مش عايزين نخش بقى في التفاصيل،
1: بس انتوا فاهمين.
2: بس يعني فعلا الكينج والهضبة عندهم ما يكفي من مزيكا تصلح لكل مود ولكل مناسبة ولكل عصر ولكل سن، فأكيد يعني مرتبطين بحاجات مختلفة تخص مزيكة النجمين الكبار اللي معنا في حلقة النهاردة. برضو لسه مكملين كلامنا ومكملين أخبارنا ومكملين رسائلكم على نفس الرقم 015-59-55-1006، وشوية الأخبار اللي معنا الكريزي
1: الكريزي جدا جدا جدا. نبدأ بقى بالكريزي، احنا كل الاخبار كريزي عامة، احنا اصلا كريزي
2: سيك،
1: فمش سيك، احنا كريزي
2: شوي.
1: وهو بقى ماشي، ليه بقى كريزي؟
2: ليه
1: راكب طيارة؟
2: مين ماشي؟ هو مين
1: واحد راكب في الطيارة؟
2: هو مين اللي راكب الطيارة؟
1: من ركاب الطيارة معاه 10 طيور حية
2: ونية
1: في لبسه،
2: اللهم صل على النبي، بيهرب طيور.
1: هو الشرطة بقى في مطار ميامي الأمريكي قبضت على
2: ميامي فاكر أنا أصلي الحلقة
1: في ميامي،
2: بيبعت لنا من ميامي في اسكندرية،
1: كان بيقول على ميامي اسكندرية. ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل كده؟
2: ما كنتش كملت الجملة.
1: بيبعت لنا من ميامي، منورنا من ميامي كله، لا في اسكندرية عادي، ده بقى ميامي الحقيقي،
2: ميامي اللي بجد.
1: الشرطة في مطار ميامي الأمريكي في اسكندرية، بص بقى شفت اللي وصلت
2: مطار ميامي السكندري.
1: الشرطة في مطار ميامي الأمريكي قبضت على واحد مسافر وعنده 40 سنة بعد ما اكتشفوا ان هو مخبي 10 طيور في ملابسه وهو راجع من كوبا. اوكي، الشك بقى بدأ لما ايه؟
2: لما سمعوا سوا
1: سيو عادي جدا، ولاحظوا انتوا في انتفاخ غريب كده في جسمه.
2: الشك فعلا بدأ لما الضباط لاحظوا ان في انتفاخ غريب في جسمه، انه باين عليه التوتر، اللي هو شكلك
1: يلا انا حامل ولا
2: مش
1: ايه،
2: مش عادي، شكلك مش عادي، والصوصوة اللي طالعه منك دي مش عاديه. بعد التفتيش لقوا 6 عبوات اسطوانيه شفافه ملفوفه بشريط لاصق مخبيه في الجيوب بتاعه اللبس، وجواها 8 طيور.
1: طب حرام، ده انت كده بتعذبهم يعني بجد، ما هم دول كائن حي يعني.
2: يمكن هيوصل يحشيهم يعملهم
1: ما برضو ما يعني مهم. الراجل اللي مسافر ده بقى قال ان الطيور ده للاستخدام الشخصي
2: بالظبط. دول للتحمير، تحمير،
1: هربيهم، هشوف انا بخلي بالي منهم، ما تقلقوش. لكنه ما كانش معاه اي تصاريح ان هي اي حاجه من المطلوبه عشان يستردها او كده او استيرادها او ايا كان، وبيواجه كمان تهمه ان هو بيهرب بضائع للولايات المتحدة، وبعد القبض عليه افرج عنه بكفالة شخصية كانت ب 25,000 دولار، ومن المقرر ان هو هيبقى قدام المحكمة يوم 26 اكتوبر عشان يبقى يشوف بقى.
2: ما كنت وصلت وطلبت اوردر،
1: ما كنت طلبتهم هناك،
2: بتسافر بالطيور وبتاع وتقولي رز ولا فريك والحاجات دي،
1: ما بلاش تمثيل،
2: ما توصل بالسلامة وبعد كده نطلب الاوردر ونظبط الدنيا. وبعدين 10 طيور يعني، انا متخيل تمام الحاجات، النوادر مثلا، الناس مثلا على سبيل المثال الناس اللي بتحب البغبغانيات ممكن يرجع بكائن واحد، انما رجع ب10 طيور يا معلم، انت كده هتربي عايشة فوق البيت،
1: ما بالظبط
2: عندك موضوع يعني.
1: لا ده للاستخدام الشخصي.
2: استخدام ايه؟
1: ايه الاستخدام الشخصي؟
2: كده
1: ايه بقى؟
2: معاه قرش محيره فهيجيب حمامه يطيره.
1: ليه طيب؟
2: يمكن معاه قرش محيره فعلا
1: فهيجيب حمامه يطيره، ده بالفعل ال10. طيب في ناس بقى طالبة اغاني كتير، في حد احنا بننزل برضو المسجز اللي تحت علشان محدش يقول ان احنا ما بنقراش المسجز. احلى قناة واحلى اذاعة، عايزة قام الفراق لعموري. ماشي، ده رقم اخره 031. وفي حد بيقول عايزة قولي اسمي، بحبها قوي. قولي اسمي دي برضه.
2: ايه الاسم؟
1: بلغي كل
2: انا افتكرت حد بيقول لك كنت اسلم عليه والله.
1: ايه الاسم قولي؟ عمرو دياب حتى بيقول لك قولي اسمي.
2: مساء الخير يا منير انت ودينا، بستناكم كل اسبوع عشان اسمعكم، عايز اسمع اغيب اغيب لعمرو دياب.
1: ده رقم اخره
2: 78 على الواتساب. شكرا جزيلا ونتشرف والله بمتابعتكم جميعا.
1: غريب غريب وسلام.
2: سلام بقى، ما تفكروهاش بقى يا جماعه بالاغاني دي عشان بتغني.
1: عايش ازاي وبيعمل ايه؟
2: شكرا شكرا.
1: تيجي اجرب اغني؟
2: لا في البريكات.
1: بيقولوا مش
2: في البريكات يا ست الكل، البرنامج بيخلص مننا.
1: ماشي. انس البيتزا يولو بيمسي عليكم جدا وبسلم عليكم كتير. وحابب اسلم على ماما عبوره اللي قاعده جنبي في العربيه وبتسمعكم دلوقتي، بقول لها بحبك جدا جدا
2: ست الكل،
1: واسمع ليها اجمل تحيه لست الكل، وحابين نسمع لما النسيم للكينج. طبعا ست الكل منورانا وانت منور ارض الوطن. وحاضر
2: وشكرا جزيلا على المسج. مساء الخير، بسمعكم انا وجوزي من الرياض، محشورين في الزحمه. في زحمه في الرياض معقوله؟ طيب توصلوا بالسلامه ان شاء الله. بيقولوا دمكم خفيف. شكرا والله جدا. وعايزه اسمع اغنيه قمرين لعمرو دياب. كل اللي معانا النهارده للكينج والهضبه وما تقلقوش. طب قولي اي حاجه، قولي لي حاجه، نبيني يعني وعيني وخليني على جنب. مساء الفل دينا ومحمد، انا هبه عايز اسمع اغنيه عمرو دياب اكتر واكتر وبهدها لكم. نتشرف والله يا هبه، وشكرا جزيلا على المسج الجميله، ومبسوطين انك بتسمعينا جدا جدا جدا جدا. مساء الفل عليكم، انا بسمعكم في الشغل دلوقتي، واغنيه سبت فراغ كبير. ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد، وريحه المحشي احلى ريحه في الدنيا، وانا مؤيد جدا ابو حميد.
1: انا مع الموضوع.
2: لو لقيتني ضغط شممني المحشي في اي وقت. وعلى فكره احنا كمان نرد عليك من الشغل، انت تسمعنا من الشغل واحنا بنكلمك من الشغل.
1: الشغل على فكرة.
2: صراحه بقى.
1: طب يا جماعه اختياراتكم بصراحه حلوه قوي كلها، وفي اغاني تحفه، ففي ناس طالبه يعني اغاني حلوه قوي، منهم لا لا لعمرو دياب وقولي اسمي وحاجات كتير، فاختاروا قولي اسمي ولا لا لا ولا في حاجه
2: ولا لا لا
1: لا لا لا
2: لا ابنوب بعت لنا مسج برضو بيقول
1: بتقال ازاي والله لا لا ولا لا
2: لا لا لا
1: ما هو بيقولش
2: عايز يسمع لا لا
1: لا لا لا ما هو بيقولها في الاغنيه.
2: معلش هتبقى كويسه، هي هتبقى كويسه، هناكل بعد البرنامج هنرجع كويسين ان شاء الله. طب وليه نعمل كده؟ كل ده لتحسين المود. ده بالنسبه للناس اللي بتشم الدارك شوكليت. ده ابنوب برضو على الواتساب وبيقول صدقا انا بستناكم في موعدكم عشان احسن المود.
1: صادق والله،
2: دمتم مبهجين اهو انتوا والله يا ابنوب، وشكرا جزيلا ودعمكم وقودنا. شكرا جزيلا يا ابنوب على المسج الجميله، ونتشرف جدا جدا متابعتك انت وكل الحبايب.
1: طب جماعه انا هديكوا اختيار.
2: في حد بيقول لك الشمس بتروح مني، هسمع الاغنيه ولا لا؟
1: ايه الاغنيه؟
2: ايه الشمس بتروح منك فين؟ انت فين طيب؟
1: انت مخرج؟
2: عايز يسمع اغلى من عمري عمرو دياب.
1: ما هو في اختيارات.
2: شفنا العزيز
1: منورنا،
2: شفنا العزيز.
1: بس انا عندي بصراحه اختيارات كتير، فهقول لكم الثلاثه وانتوا
2: طب دوسي على الزرار كده وتوكلي على الله، واللي هيطلع في ايدك خير ان شاء الله.
1: اللي جاي بقى يا جماعه
2: يلا سلام
1: عليكم، راجعين لكم عادي جدا.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: نتمنى ان شاء الله عيد ميلاد سعيد جدا للكينج وللهضبه، وعقبال سنين كتير جايه كلها نجاح وتالق ومزيد من الاعمال القويه جدا ومزيد من التاثير في بشر كتير جدا بفنهم الجامد اللي بيقدموه. كل سنه وانتم طيبين يا نجوم الوطن العربي.
1: كل سنه وانتم طيبين، ودايما الاغاني بتاعتكم بجد معلمه جوانا، ودايما دايما مربوطه بذكرى حلوه. دايما بيبقى فيه حاجه كده الواحد عمره ما هينساها، لانه اول ما بتسمع اغنيه بيبقى في دراسه كده عامه برضو معموله، اللي هو انت لما بتسمع الاغنيه دي بتربط ذكرى حصلت ليه.
0: أيوة.
1: بقى
0: وقت اصدار الاغنيه
1: بيبقى في حاجه اللي هو الواحد بيحس ان هو انا فاكر الاحساس ده بالظبط، لانه في دراسه علميه بقى للباحثين من جامعه كاليفورنيا حاولوا يفهموا العلاقه بين الاغاني والذكريات الشخصيه. ماشي،
0: كتر خيرهم والله كتر خيرهم في اخر الدنيا وقاعدين بيدرسوا الحاجات دي.
1: تخيل ماشي. واغاني وقصص ومواضيع وحاجات معاك. شخصيه وكده. النتيجه بقى كانت ان حوالي 30% من مرات تشغيل المقاطع دي من الغنى في الدراسه رجعت المشاركين ذكريات من حياتهم. عارف انت اللي هو لما تكون ناسي حاجه وتسمع الاغنيه تفتكر حاجه انت كنت فاكر ان هي مش موجوده.
0: السين كله كمان بتفتكري السين كله بكل أيوة. التفاصيل اللي عايشيها في الوقت ده.
1: بيبقى حلوه قوي لما تفتكر الاحساس بقى.
0: ما هو انا اللي حاسه دلوقتي وانا بسمع ليلها سمر صراحه كينج
1: بجد بتبقى حاجه حلوه جدا يعني.
0: ماشي، بسرعه جدا ناخد جوله في رسائلكم قبل ما نختم حلقه النهارده. للاسف كالعاده بتعدي بسرعه معاكم جدا وحشتوني جدا. انا شريهان من المنصوره، لسه مخلصه شغلي حالا ويا دوب لحقتكم الكلام على ايه. انا اخر حاجه سمعتها وانتوا بتجيبوا سيره المحشي والدارك شوكليت اللي جاب القلعه جنب البحر. والله انت اللي متاخره شويه يا شريهان.
1: انت وصلتي متاخره بس
0: الحمد لله على السلامه. كان في طقس كده بيتعمل يعني ان هم دراسه عملوها ان الناس بتشم ريحة الشوكولاتة الدارك قبل الجيم فبيبقى أدائهم أحسن في الجيم. فإحنا كنا بنسأل إيه الحاجة اللي ممكن نشمها من الأكل يعني وتبقى تخلي أدائنا أحسن، فكله أجمع أن الكفتة متصدق ولا إيه.
1: كله أجمع ده هو منير وأصحابه في دماغه بنات أفكاره. كله أجمع أن مين دول بقى
0: يعني
1: دول
0: ناس كده ناس كده جون في دماغه.
1: انا وناس صحابي كده.
0: احلى مسا على احسن مذيعين في الكوكب اهو انتوا. والله شكرا، احسن مستمعين في الدنيا وحضراتكم مش على التلفزيون ليه. انا ابو ملك. والله ابو ملك النهارده بنبقى في الراديو بس، فبنعتذر وان شاء الله نعوضها في الاربعاء والخميس الجايين ان شاء الله.
1: ماشي، في حد بيقول لنا بقى الحلقه روعه النهارده بس والله برضو عايز اسمع سبت فراغ كبير جنبي. والله حبيبي جنبي ولا عندي؟ والله
0: جنبي.
1: كنت قاعد جنبي بس
0: كان في المترو. سبت فراغ كبير في المترو. جنبي ليه؟ ماشي ماشي عادي عادي عادي. يا رب الهضبه ما يكون سمع. مساء الورد.
1: جماعه انا بعشق الهضبه عشان بس تكونوا عارفين.
0: الهضبه والكينج في حته ثالثه خالص.
1: والكينج تحفه يعني، اللي هو بجد بجد اي حد هيسال لا محمد منير وعمرو دياب طبعا.
0: ماشي، مساء الورد ممكن اغنيه تتعلموا اغنيه شبابيك، ومساء النور ايه اول شريط اشتريتوه، مساء الورد ممكن اغنيه تتعلموا اغنيه
1: انت بتجمع كله.
0: لا والله دي كلها في مسج واحد. انا اول شريط غالبا كان ايه مش فاكر، اول شريط كان ايه اللي هو كان قبل نور العين، قبل نور العين، قبل ألبوم نور العين اللي هي حبيبي.
1: انا مش فاكره خالص بصراحه، مش فاكره. بس كان في هقول لك كان في شريط كده،
0: كان في شريط
1: لمحمد منير انا دايما كنت بسمعه اللي هو دايما
0: شبابيك.
1: لا استنى لازم افتكر والله عشان بجد كان حلو قوي ودايما
0: طعم البيوت
1: طعم الحاجات
0: اهو قولي لي وانا هجاوب على طول.
1: اللي فيه كمان يا ابو الطاجي انا قلبي معاك،
0: هنغني الاسبوع الجاي بقى خلاص.
1: تعتب علي ما تخلينيش اغني وبعدين
0: لا لا روقي. شكرا للافاده دي شريهان. تاني هتقري لا علشان ردينا على موضوع ريحه المحاشي والكلام ده وان الناس اجمعت على الكوفت.
1: الكوفت لا ده انت ما تشغلوا القاهره ونيلها ده رقم اخره 181
0: اوت اوف ذا بوكس بس معانا
1: جد بسرعه.
0: في اغنيه في دي حلوه جدا جدا جدا معقول هقول لك روح من غير ما اكون مجروح. خلاص خلاص يا جماعه بلاش الكلام اللي يصحي الضمير ده في اخر الحلقه. دي مرتبطه معايا بذكرى وحشه اكيد بس بحبها برضو. ده رقم اخره 24 على واتساب. 24
1: ماشي، ما تزعلونيش بقى وشغلوا. طب بالله بصوا يا جماعه احنا والله حاولنا نشغل كل الحاجات اللي انتوا اخترتوها وقلتوا لنا عليها.
0: احنا محتاجين يعني 10 اسابيع عشان نلعب اغاني الكينج والهضبه
1: يعني بصراحة. لو هنشغل كل حلقه اغانيهم مش هيخلصوا
0: بالظبط. فللاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم عدى بسرعه كالعاده. وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. وبنعتذر لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير اولها حلقه الاربع اللي جاي. نتشرف متابعتكم قبل دلوقتي بساعتين اتنين حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما على نجوم افلام ونجوم افلام تي في. تشرفنا بوجودنا مع حضراتكم كالعاده. دينا بهجت ومحمد منير. شكرا يا دينا.
1: شكرا يا يا منير، راجعين لكم على طول يوم الاربع زي ما بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 ل 7. محمد منير ودينا بهجت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي
0: باي باي.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكت مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة

0: سميث
1: حرك فهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
0: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: نجوم فأم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم فأم.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى فيليبينو.
2: حبيبي عنده معاد هجيب له طياره
3: وده لاجل الحب

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجابتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.

0: غير
1: وحتى تسمعي
2: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. لو قلتلكوا ايه اشهر عمل في الموسيقى الكلاسيكية بيحمل طابع الموسيقى الاسبانية، اعتقد اغلبكوا هيقول اوبرا كارمن. طب يا ترى اللي ألف اوبرا كارمن ده مؤلف اسباني؟ هنقول لا، ده مؤلف فرنسي اسمه جورج بيزي. والغريب انه ألف كارمن وهو ما شافش اسبانيا ولا زرها، لكن اعتمد على المخزون الموسيقي اللي داخله للموسيقى الاسبانية. طب يا ترى ايه قصة بيزي وايه قصته مع كارمن؟ بما ان بقى الشهر ده بحل دايما ذكرى ميلاد جورج بيزي، فخلينا نتكلم مش بس عن أوبرا كارمن اللي قدمناها أكتر من مرة، لكن نتكلم عن جورج بيزي المؤلف الفرنسي ونعرف في نهاية الحلقة قصته مع كارمن. جورج بيزي اتولد لأب وأم موسيقيين، ولأنه ابنهم الوحيد فاهتموا جدا بتعليمه الموسيقى، فأمه علمته العزف على البيانو وحقق براعة فيه، والأب لما لقى موهبته بتتفتح من سن صغير ألحقه على طول بأهم كونسرفاتوار في أوروبا، هو كونسرفاتوار باريس في الوقت ده، وابتدى يثقل موهبته فيكمل عزف البيانو ويتعلم التأليف، وابتدى يكتب أعمال موسيقية مبكرة يمكن ما حققتش الشهرة الكبيرة اللي حققتها أوبيراتو، لكن قد إيه كانت مقطوعات للبيانو جميلة اتأثر فيها بمؤلفين تعايشوا في باريس بالرغم من أنهم ما كانوش فرنسيين زي شوبان وليست، فكتب مقطوعات رومانسية وشاعرية جميلة حاول يستلهم فيها فكرة المؤلف الألماني الشهير فيليكس ماندلسون اللي كتب مجموعة من مقطوعات البيانو سماها Songs Without Words أو أغاني بدون كلمات، وكأن كل مقطوع البيانو أغنية بس بدل ما تقول شعر بتستخدم النغمات كرسائل وكأفكار شاعرية مقدمة. هنا بقى جورج بيزي كتب المقطوعات بتاعته سماها رومانس سان بارول أو برضو أغاني عاطفية بدون كلمات. هنسمع مقطوعة فينيسيا ونبدأ كده بداية جميلة ورومانسية وهادئة وشاعرية لحلقتنا النهاردة عن جورج بيزي، ومن مقطوعة فينيسيا من مقطوعات رومانس سان بارول، ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع جورج بيزي المؤلف الفرنسي الشهير.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: @ نجوم FM. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: نزيه وهو طالب في كونسرفاتوار باريس علشان يثبت نفسه كمؤلف موسيقي متمكن، اتقدم لأهم جايزة في التأليف في الوقت بتاعه يمكن حتى الآن، اللي هي بري دو روم أو جايزة روما. الجايزة دي اتقدم لها كتير من المؤلفين الموسيقيين خلال معرفتنا بتاريخ الموسيقى، وبعضهم فشل إنه يحصل عليها وبعضهم يعني نجح انه يحصل عليها. والمفروض ان الجائزة دي قدرها مش جائزة مالية بقدر ما هي جائزة بتتيح للفائز بيها انه يقيم في روما او في الأكاديمية الفرنسية في روما لمدة 3 سنين، واحيانا ممكن يوزع السنين دي بين روما وألمانيا. المهم انه يبدع في الفترة دي ويحتك بالفنانين ويدرس بعض الحاجات. المهم إنها جايزة بتكمل أو تسقل مواهب المؤلف الموسيقي، فبالتالي كتير من المؤلفين الفرنسيين اهتموا جداً إنهم يتقدموا ليها. لما فاز بيزي بالجايزة رفض إنه يسافر ألمانيا وقضى 2 سنين في روما، وكمل 3 سنين إنه يتجول في مدن إيطالية. طبعاً إيطاليا دي يعني مهد الموسيقى والأوبرا والألحان الجميلة، فبالنسبة له كانت تجربة ثرية جداً. فيها أهم تأثيرات عليه، أولاً إنه ألف بعض الأعمال، وكمان إنه ابتدى يفكر الاتجاه لتأليف الغنائي، يبدأ يكتب أعمال مش بس تكون أعمال للآلات لكن كمان أعمال للغنى، وده اللي هنشوفه في اللينكات الجاي. طب إيه بقى من المؤلفات اللي قدمها؟ هو فكر إنه يكتب سيمفونية. السيمفونية دي استغرقت منه 10 سنين، وللأسف ما كانش راضي عن الإنتاج النهائي ليها، فما تعرضتش بشكل كامل وحققت نجاح إلا بعد وفاته. السيمفونية كانت فكرته فيها إنه يكتب سيمفونية من 4 حركات، كل حركة تعبر أو تبقى لها عنوان من مدينة من المدن الإيطالية. أول واحدة تبقى روما، تانية واحدة البندقية، تالت مدينة تبقى فلورنسا، الأخيرة تبقى نابولي، فكل حركة تعكس طابع المكان. يمكن أول حركة بدأ بيها كانت الحركة الثالثة، اللي هي الحركة المرتبطة بمدينة فلورنسا، ودي الحركة اللي حققت نجاح وبقت تتقدم بشكل مستقل. أما العمل الكامل يعني اتقدم بعد وفاته، أطلقوا عليه بقى سيمفونية روما، أحياناً يطلقوا عليه ذكريات من روما، يعني له تسميات مختلفة، لأنه لغاية ما توفى بيزي ما كانش راضي بشكل كامل عن العمل وقعد يراجعه كتير. طب احنا هنسمع ايه؟ هنسمع الحركة اللي بيشوفوها النقاد والجماهير افضل حركات السيمفونية، اللي هي الحركة الثالثة، واللي كتبها بيزي بشكل كله نشاط وحيوية، واطلق عليها سكارتسو. وكلمة سكارتسو معناها دعايبة او نكتة، كان بيحاول يدي طابع نشط وحيوي ورشيق وساخر للحركة. خلينا نسمع السكارتسو الحركة الثالثة من سيمفونية روما، ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع بيزيه.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا ان بي سي في فترة ايطاليا ابتدى يهتم بالتأليف الغنائي واتجه بقى لتأليف الأوبرات، لكن كمان ظهر عنده تأثر باتجاه ظهر في فرنسا في الوقت ده اللي هو بنسميه الإكسوسيزم أو الغرائبية زي ما يعني اصطلح على الترجمة. هي الفكرة ان الفرنسيين دايما متطلعين انهم يعرفوا اكتر عن ثقافة الآخر. الآخر بالنسبة لهم كانوا بيطلقوا عليه الشرق، وكانوا شايفين المناطق البعيدة عن أوروبا دي ثقافة كلها سحر وخيال ومش قائمة على العقلانية والمادية اللي فيها الحضارة الأوروبية، فأخذوا أو استلهموا موضوعات جاية من المناطق البعيدة زي مثلا الهند، الشرق الأقصى، كمان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كانوا دايما شايفين دي موضوعات ممكن تكون جديدة وجميلة والطابع الموسيقي مختلف اللي ممكن يعبروا بيها أو يضمنوها ضمن أعمالهم. طب بيزي بقى إيه الحاجات اللي عبر فيها عن تأثره بالاتجاه ده؟ هنلاقي في أوبرا قدمها موضوعها مستلهم من قصة المفروض كأن الأحداث في الهند، وهي أوبرا صياد اللؤلؤ. بتتكلم عن شاب اسمه نادير وله صديق اسمه زورجا. الاثنين حبوا فتاة هي راهبة في معبد هندي، واتفقوا ان هما هيبعدوا عن الحب ده علشان ما يخسروش بعض. لكن نادير بيتجدد حبه تاني لما بيشوف البنت في الغابة وهو ماشي بالليل، فقبل ما يشوفها بيغني اغنية يقول انا بتخيل اني بسمع صوتها، وكأن الحب بتاعه بيتجدد. طبعا دي أغنية للبطل اللي كان من صوت التنور، وطبعا صوت التنور ده من أحد أصوات الرجال، يعني الصوت الحاد في الرجال، وعادة بيبقى الأبطال الشباب في الأوبرات. فهنسمع الأغنية Je crois entendre encore، بتخيلني بسمع صوتك، وهنكمل اللينك بفقرة تانية من أوبرا تانية اسمها La Jolie fille de Perth أو الفتاة الجميلة من بيرت. دي قصتها بقى، أحد بطلات القصة هي ملكة الغجر اللي البطلة بتتخيل إن حبيبها بيخونها معاه. فطبعا حياة الغجر والموسيقى بتاعتهم، المفروض قبائل الغجر دي جايين من مناطق مختلفة وأغلب الظن من الشرق أساسا، واستقر بعضهم في المجر وفي مناطق يعني مختلفة، فطابع الموسيقى عندهم مختلف عن الموسيقى الأوروبية. فمن ضمن فقرات الأوبرا فقرات بتعكس الطابع ده اللي هو مختلف عن الطابع الفرنسي. لأن الأوبرا ما نجحتش نجاح كبير عند عرضها، بيزي قرر أنه يجمع بعض الفقرات ويقدمها كعمل للأوركسترا، وأنا اخترت لكم أن انت تسمعوا جزء من العمل ده اللي أطلق عليه مشاهد بوهيمية، وهنلاقي هو عبارة عن مارش ورقصات بوهيمية ليها طابع مختلف عن الطابع الفرنسي اللي سمعناه قبل كده من بيزي. فخلينا نسمع الأريا التنور من أوبرا صياد اللؤلؤ ومشهد أو جزء من مشاهد بوهيمية، ونرجع نكمل رحلتنا مع بيزيه.

0: مع الدكتورة رشا طموق على نجوم آم.
1: من أعمال بيزيل شهيرة جداً متتابعات اسمها لارليسيان أو فتاة الأرل. إيه حكاية المتتابعة دي؟ الحقيقة إنه بيزيل اتكلف وقت من الأوقات إنه يكتب موسيقى مصاحبة لمسرحية اسمها فتاة الأرل لألفونس دودي، وبالفعل قدم فقرات موسيقية علشان تصاحب المسرحية. لكن لما تقدمت المسرحية لأول مرة تواجهت بفشل ذريع من الجمهور، فطبيعي إن المؤلف الموسيقي بيفكر إن إزاي العمل اللي قدمه ما يتمس مع المسرحية، إذا كان هو مكتوب علشان يصاحب عمل درامي، علشان يحقق التواجد للموسيقى بتاعته بعيداً عن تقديمها مع العمل الدرامي. فبيزي فكر إنه يجمع مجموعة من الفقرات اللي كتبها لمصاحبة المسرحية ويقدمها كمتتبعة للأوركسترا، وفعلاً عمل أول متتبعة وأطلق عليها لارليسيان على نفس عنوان المسرحية، وحققت نجاح كبير جدا. وكانت المتتبعة دي متكونة من 4 فقرات أو 4 حركات. بعد كده لما توفى بيزي في سن صغير، تلميذه بقى جويرو قرر إنه يعمل متتبعة تانية تحت نفس الاسم، ويختار فقرات أخرى من فقرات موسيقى المسرحية ويقدمها، وفعلا حققت برضو نجاح ب4 فقرات تانيين. وفضلت متتابعة لارليسيان مشهورة حتى لو كانت القصة نفسها أو المسرحية نفسها مش بتتقدم بنفس الاهتمام ومش محققة النجاح الكبير اللي حققته الموسيقى. أنا هقدم لكم 2 حركة، حركة من المتتابعة الأولى وهي الحركة الثانية، وعبارة عن منوت، وهي حركة رشيقة سريعة فيها لحن هادي بتعزفه الوتريات، وبعدين بيجي بعديه لحن مختلف متدفق، وبعدين بيتعاد اللحن الأولاني، وهو ده الطابع المنوت في الحركة الثانية من المتتابعة الأولى. أما الفقرة الثانية اخترت لكم الحركة الختامية، الحركة الختامية من المتتابعة الثانية اللي هي كان برضو 4 حركات. الحركة الختامية دي اسمها فراندول. الفراندول عبارة عن رقصة ريفية نشطة في جنوب فرنسا وبعض المقاطعات الإيطالية المجاورة لجنوب فرنسا. الحقيقة الرقصة دي جميلة جداً، لكن جوه الحركة دي، الحركة فراندول في المتتابعة التانية، بيظهر لحن كان ظهر في الحركة الأولى من المتتابعة الأولى. اللحن ده لحن قوي عبارة عن مارش بيطلق عليه مارش الملوك، وأساساً اللحن ده مش لحن أصلي لبيزيه، لكن لحن من الألحان المتوارثة للكريسماس اسمه مارش الملوك. فنسمع المارش والفراندول، الرقصة الريفية، وتكون ختام للمتتبعة التانية مع المنوات من المتتبعة الأولى، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهاردة.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، أنا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وبنوصل لختام الحلقة واللي وعدتكم فيها كلامكم عن قصة كارمن، أشهر عمل كتبه بيزيه. الحقيقة أوبرا كارمن مش بس عمل لبيزيه أشهر أوبرا فرنسية، وكمان يعني ليها مكانة خاصة جدا في ريبرتوار الأوبرا في الموسيقى الكلاسيكية. طبعا كتير شايفها معبرة جدا عن الطابع الأسباني، الموسيقى الأسبانية، لأن بيزيه استوحى ألحانها كلها من الطابع الأسباني. الأوبرا اللي بتتكلم عن كارمن الفتاة العوب الجميلة اللي كانت بتشتغل في مصنع للسجاير ووقعت في مشجرة فتقبض عليها والتقط بجندي من الجنود اسمه دون خوسيه، وعلشان تقنعه انه يهربها فقعدت بقى تهويه وبالفعل يقع في حبها ويهربها ويهرب معاها، فيتحول من جندي لطريد مع العصابات. لكن كارمن يتحول بقى اهتمامها بيه لما بتشوف دونس كاميليو مصارع السيران الشاب الواعد يعني حلم كل فتاة، فتترك دون خوسيه وتروح لدونس كاميليو. فانتقاما منها دون خوسيه بيقابلها وبيطعنها وبتموت سريعة، ونهاية الأوبرا نهاية حزينة. لكن بالرغم من النهاية الحزينة دي، أوبرا كارمن فيها لحظات جميلة ورائعة من الموسيقى اللي كلها بهجة وأغاني جميلة وألحانها كاتشي جدا وتستقر على طول في ذهننا وتلاقينا بنغنيها على طول. ولذلك الموسيقى الأوبرا دي كانت مصدر إلهام لكتير من المؤلفين الموسيقيين والعازفين إن هم يقدموها في حفلات بأشكال مختلفة، وأعتقد إن أنا عملت حلقة عن الموضوع ده، الأعمال اللي استلهمت موسيقى أوبرا كارمن. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما تقدمت كارمن في أول عرض ليها حصل يعني منية فشل ذريع. الفشل ده أصاب بيزيه باكتئاب شديد، ويمكن من حزنه كانت سبب في وفاته، لأنه هو يعني زي بعض المؤلفين اللي توفى شاب في منتصف الثلاثينيات، ما كانش كبير. بعد وفاته جاء صديقه أو تلميذه جويرو، يعني ابتدى يشوف إيه أسباب فشل الأوبرا، لأن يمكن كان فيها فقرات حوار ما كانتش بس كلها أغاني وحوار مغنى، لكن فيها كمان كلام زي كتير من الأوبرات الفرنسية، فده عمل لها تطويل، يعني كان فيها مط كتير، ويمكن ده اللي ما تقبلوش الجمهور. فلما ابتدى جويرو بقى يعيد النظر ويشيل الأجزاء الحوارية والأجزاء اللي فيها مط ويقدمها تاني، الحقيقة الأوبرا حققت نجاح مش بس في وقتها، نجاح ممتد حتى الآن، وبقت من أكتر الأوبرات شهرة ونجاح في أي عرض بتقدمه، لأنها كلها ألوان براقة. طبعا الأجواء بقى الأسبانية ورقصاتها وإيقاعاتها فرضت النجاح في كل مكان بتتقدم ليه. فالحقيقة والأسف أنه بيزي ما شافش هذا النجاح، لكن فضل اسمه موجود بفضل الأوبرا دي. طب احنا نسمع ايه من الأوبرا؟ هنسمع فقرتين. اول ظهور لكارمن في الفصل الاولاني اللي هو غنت على طول أريا وهي نازلة بتظهر كده

نفسها، بتشوف ان هي ممكن تبقى بتحظى باهتمام كل اللي حواليها، لكن هي صعب انها تلتفت او تحب حد. كمان الفقرة التانية هنسمع جزء من الموسيقى اللي كتبها بيزي، لأنه من برضو الحاجات الجميلة اللي عملها بيزي إنه كتب فقرات للأوركسترا موسيقى تربط المشاهد. فده الجزء اللي هي مقدمة الفصل الأخير اللي فيه بقى بيبرز بقى الاحتفال بمصارعة الثيران والأطفال وهم موجودين، والجانب الاحتفالي الرشيق ده بطابع الإيقاعات الأسبانية لفقرة أطلق عليها رقصة الأراجوناس، ودي يمكن من الموسيقات اللي عادة بتتقدم، وخصوصا في متتابعة كارمن. احنا ما عندناش متتابعة واحدة لكارمن، في متتابعة جويرو عملها واخد فقرات بنفس الكتابة اللي كتبها بيزي، وفي متتابعات لكارمن لمؤلفين تانيين اعادوا توزيع كارمن تاني باشكال مختلفة من كتر ما الموسيقى ملهمة من وجهة نظرهم. وأعتقد بالفقرتين دول وموسيقى أوبرا كارمن الحلقة تكون انتهت نهاية جميلة، على وعد بلقاء جديد مع كريشاندو. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف؟ نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام و

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فمن علامات الايمان الكلمه الحلوه، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على ك

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم فام على tiktok.com/@نجوم فام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم فام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.